0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.

بشيخ وملمالي مزن مالي خاندان بو وشيا خاندانا بجبات وجاخي بجواتنا سواري رش بوزو كميتو بميبان بو زوزاين خوشيا ميبانا بتختو سبري بكوشتي بلقا بتو ماستي ميان بو خوشيا ماستي ميان مهي حاويني لسرحد البرسيا رش بونا بو زوزاين خوشيا رش كونا لبر آبي بچرقي سالي جمدي لا ميرقان بو خوشيا ميرقا بقلو بسوسن وبنرقز وبرحمان بو زوزاين بلدي سا سعود خرب المذاب وما بيت مهاجر يا اسطنبول دلي من عقلي مجمرات قوت جهر ولا واك دي صار مش زوزان ما جواب زوزان زوزان زوزان زوزان قين زان مش حالي منو تجواب.